شده في الظلمة اسم لي خاطري للغة للا للا ينا نبغيك عيني يا ينا نبغيك